0: vamos fuerte. No, lo siguiente. Así es que prepárate porque de momento no sé si ha sido el destino. Se llama Unstable. O sea, que viene a ser una, algo inestable, ¿no? Unstable.
1: داير خمات خوان جاي كوجا باخري لوبي جان فالب خا ديري واري جاخري داير خمات خوان جاي كوجا باخري لوبي جان فالب خا ديري واري جاخري